97 من اتش 2 اكسانين تاتاغو صح عند ونيس كامي يكون امكم انت في اف ام ونيس كامي يون نو ترابل نوستر عند ونيس كامي يكون على فيسبوك بيج او تاتون باك ذات از سيزم جالوس هي اكو البوم ياك يا سي جون تلنغو ميتس كاميغو ولا ثاني مزان بلكي لو جونكي انت بين داوس كاميغو نياز كنت بلاني لك بوما نابانتو بلاني لك بوما نابان باكو بلاني لك شو مويا كل ويكند تين تين تين ما بلانز ويكند تين ما بلانز ويكند